0: الوقت ناتني فقا هولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيدغاغا نقدايت ما هيدغاغا نقدايت ما هي كوششنيني منغا ورر ميغان سيفلة ورر ميغان سيفلة زواير في النقلة
1: خلاص.

15 يوما منذ 15 يوما ابنتي تركضني في الليل كي أحرس خرفانها من ذئب أصبح من شدة الوهم مرادفا لأصوات لا نسمعها